0: احنا شبابنا عرف عنا كذا من دادا الهدادا. خليني نحوش في غرضي ما تقلقني ما قلقك الياس.
1: شعل ورد.